من شارن قالوا قالوا التحزام رديف له مثلا هو كحال هاي الطريق قالوا التحزام رديف له نعم ذيك نعم تكحل هاي الطريق هو ما ذيك حال